إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما.

الله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض

ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم

الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلاً.

فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن

يتولى يعذبه عذابا أليما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة

يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديراً.

أيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تضعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينه

وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فاجعل من دون ذلك فتحا قريبا. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيداً.

سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأ

0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Syrian.
2: سيجرى التعداد السكاني لعام 2026 في أغسطس القادم. يساعد التعداد في رسم صورة شاملة لأستراليا مبينا كيفية نمو المجتمعات وتطورها، مما يساعد على التخطيط للخدمات والدعم المستقبلي. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. خلال الأسابيع القادمة ستتلقى أسرتك تعليمات حول كيفية المشاركة سواء عبر الإنترنت أو من خلال استمارة ورقية أو بمساعدة متخصصة عند الحاجة. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا، كما يمكنك تشجيع ودعم عائلتك ومجتمعك للاستعداد. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: 3ZZZ 92.3 FM.
5: التالي هو البرنامج السوري.

منذ بداية الحرب، حرب الإبادة على غزة، وأنا في هذه النافذة أرافقكم، لم أنقطع يوما في العامين الأوليين للحرب، لم أنقطع يوما عن مراقبة الإعلام الإسرائيلي، عن تلخيصه لكم بطريقتي عبر شاشة الغد، عن الإضاءة على التناقضات، على الإدعاءات، على الكذب، على التناقض مع حقوق الإنسان، وأيضا على الأصوات الإنسانية داخل الإعلام الإسرائيلي مثل هآرت مثلا في المقدمات، وإن قلت هذه الأصوات. في العام الأخير الثالث الحرب المتوحشة، كنت أعطي نفسي إجازة يوم الجمعة. للأمانة لم تكن إجازة، لم ينقطع الرصد، كان مستمرا كل الوقت، ومررنا من الحرب على غزة والحرب على لبنان والقصف في اليمن ودخول سوريا والقصف في سوريا والحرب على إيران والحربين على إيران والحرب المستمرة والضفة الغربية وكل ما يحدث. وهذه مناسبة أنا أشكركم على المتابعة اليومية، على التعليقات عبر القناة، لمن شاهد الفقرة بالبث المباشر، لمن شاهدها على اليوتيوب عبر مواقع التواصل المختلفة التابعة للقناة. بالعادة أقرأ تقريبا كل التعليقات كل ليلة تقريبا يوميا. كان البث من حيفا، أحيانا من يافا، أحيانا من القدس، وكنت مرتان لعدة أسابيع في استديوهات القناة المركزية مع الزملاء الأعزاء في القاهرة. سأخرج لإجازة قصيرة نسبيا لأمر خاص وهو خير إن شاء الله، ثم سأعود بعد نحو تقريبا 20 يوما في منتصف شهر آب لتقديم هذه الفقرة من جديد. حتى ذلك الحين يبدو ستحدث أمور كثيرة. لا أتوقع نتنياهو سيترك الأمور 100 يوم تقترب على الانتخابات هكذا كما هي وضعه الصعب. ستحدث أمور على الأغلب كثيرة في إيران، في الضفة أكيد، في لبنان، وحتما حتما في غزة الجريحة التي تنزف كل ساعة. كما أقول لكم دائما، لا تعتادوا المشهد، ولكل ليل آخر مهما تخيلنا غير ذلك. نحن هنا طرحنا ونطرح قضايا لا يمكن الحديث عنها بلا أمل، يجب أن يرافقنا الأمل. لا نستطيع أن ننظر بعيون أطفالنا، عائلاتنا، الناس بلا أمل، ولا نستطيع أن نفكر بالذين رحلوا ظلما ونقول ليس هنالك أمل، تكون الرسالة بأن تضحياتكم كانت هباء لا سمح الله. فلا تقنطوا من رحمة الله، لأنه ما يدريك لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. نلتقي هنا عبر قناة الغد قريبا بعد نحو أسبوعين ونصف في منتصف الشهر القادم آب بإذن الله، وآمل أن يكون الحال قد تغير لما هو أفضل. من هنا الفيديو الأول. في إسرائيل كالكل يسألون، هل ستعود الحرب بين أمريكا وإيران، وهل ستدخل إسرائيل على الخط؟ إن التنقل بين القنوات المختلفة، مواقع الصحف المختلفة الإسرائيلية، بين المحللين على ألوانهم من أقصى يمينهم إلى أقصى يسارهم، ترى كل تخمين بتخمين، ولكل مخمن، لكل محلل لماذا أو كيف يدعم فكرته. مثلا البعض بدأ فعليا يجهز الملاجئ، هنالك بلديات بدأت بتجهيز الملاجئ. البعض يرى أن الحرب لن تكون قريبة، تحتاج إلى وقت، وأن هذا الضغط الأمريكي على إيران والرد الإيراني هذا معناه بأنهم يقتربون من مفاوضات قد تعود فجأة، وحينها سيبتعد شبح الحرب. إذن كل شيء على الطاولة، من حرب إلى لا حرب. هذه كلها تخمينات. مراسل قناة 12 في واشنطن باراك رافيد، الذي يجري اتصال بشكل دائم مع ترامب، الخط مفتوح مع ترامب، اتصل معه اليوم وسأله هل ستكون حرب جديدة؟ ترامب أجاب. طبعا عادة يكون لديك أسئلة الآن تصغير ترامب، من المفروض أنه عنده الأجوبة صح، ما هو القصة كلها، ولكن تخرج بأسئلة أكثر. ترامب قال للقناة بأنه فعلا بدأ بالتفكير بإعادة الحرب بشكل واسع على إيران، وفكرة كمان إيران قالت لا نرى طعما للمفاوضات الآن. ترامب قال ستكون هذه الحرب أكبر من الحرب السابقة أعنف 39 يوم، ولكنه قال أن هذه المرة لا يحتاج إسرائيل لكي تنضم للحرب. طبعا هذه التصريحات لا يحتاج لإسرائيل للحرب يعني برأيي غريبة وبلا وزن. ماذا، أكان بحاجة لها المرة السابقة والآن ليس بحاجة لها؟ طب هنالك أهداف إسرائيلية في الحرب، وهدف ترامب أصبحت مختلفة، فتح هرمز،
سيفتح هرمز ويضع كل أهداف إسرائيل جانبا، سلاح نووي وإسقاط نظام. الآن تقصف إيران أهدافا في 6 دول خليجية مجاورة وتصل إلى الأردن، وصلت إلى العقبة الحدود مع إسرائيل جنوبا. فيسألون في إسرائيل، هل ستتركنا إيران خارج المعادلة دون قصف؟ يعني لا يتوقعون ذلك. هم يعرفون أن فتح المعركة مع إيران من جديد على مصراعيها يعني بأنه إيران على الأغلب تقريبا على الأغلب حتما يعني بأنه ستقصف إسرائيل وتدخل إسرائيل الحرب. حسب القناة 12، ترامب ألمح بأنه يعلم أن إيران ستجعل إسرائيل ضمن أهدافها إذا فتحت أمريكا الحرب. ترامب هذا نفسه الذي كان يقول قبل أسابيع قليلة بأنه صنع في الشرق الأوسط سلاما لم يكن منذ آلاف السنين، هذا نفسه الآن عالق في مضيق هرمز. قال للقناة اليوم بأن إيران لم تتوجع بما يكفي كي تعود إلى طاولة المفاوضات. قبل أيام قليلة قال أنهينا القصف وهنالك نتائج مفاوضات، واليوم يقول لم تتوجع إيران بما يكفي، يعني سيوجعها كثيرا. وطبعا بدأ الحديث عن بيحكوا عن أهداف أنه ستكون البداية هذه المرة مش النهاية، بجسور ومخازن نفط ومصانع وغير ذلك. يعني القصف على إيران إن عاد سيكون أعنف مما كان سابقا. وبالمقابل إيران أيضا هي لا تبخل بالرد بتهديدات كبيرة أيضا. القناة أشارت أن المقترح القطري الذي دعا إلى هدنة تستمر 10 أيام يفتح فيها مضيق هرمز لم ترد عليه إيران بعد رغم مرور 3 أيام على طرحه. سألوا أيضا في القناة لترامب عن لقائه مع نتنياهو. ترامب قال أعرف أن نتنياهو سيزور أمريكا للمشاركة في جنازة صديقه عضو الكونغرس الأمريكي، صديق إسرائيل الحميم الذي دعمها بكل شيء في كل وقت، وقال حينها سألتقي به. كلام ترامب هذا يوحي أنه خلاص مو جاي على الجنازة، بقدر بلقي على هامش الجنازة، وقال علاقتي معه جيدة، ولكن أنه قال سألاقي على هامش الجنازة يظهر بأنه غير متحمس للقاء مع نتنياهو، إلا إذا كان هذا الكلام أنه نتنياهو سيذهب للجنازة وما إلى ذلك هذا تمويه لشيء آخر يطبخ. الفيديو الثاني. حسب ما ادعت قوات الأمن الإسرائيلية ونقلت عن ذلك طبعا حرفيا قناة 14 ووضعت من عندها البهار والفلفل التحريضي الذي لا ينقطع على الفلسطينيين، نقلت القناة بأن إسرائيل قتلت اليوم 3 فلسطينيين بادعاء تنفيذ عمليتين مختلفتين، عملية مزدوجة وواحدة فردية في الضفة الغربية. حسب الخبر كما جاء أصيب إسرائيليان، واحد بجروح صعبة والثاني طفيفة. مرة أخرى هذه الرواية الرسمية في القناة عادوا محاولة الربط، لأنه ليه بقول الرواية الرسمية يعني تأملك فيها بنوع بعض الأمور فيها برأيي غير مقنع بما يكفي. عادوا محاولة الربط بين حرائق كانت قبل أيام أتت على بعض البيوت 13 بيت لا في مستوطنة وبين الفلسطينيين. أحدهم ألقى سيجارة من نافذة السيارة فبدأت عمليات التحريض لا تتوقف. الآن كل يوم تقريبا يحرق المستوطنين يحرقون الفلسطينيين. لا يحدث هذا كله ولا يحقق، ويأتون بجالونات المواد المشتعلة ويضعونها والكاميرات تصور ولا يكتشفون السيجارة اكتشفوها، هيك يدعوا. حسب رواية القناة بأن هنالك مستوطنين لطفاء أتوا لإطفاء حريق. أنا عادة أرى في الفيديوهات كما قلت لكم مستوطنين بيحرقوا، المرة رواية بالعكس. مهم مش بس بيحرقوا، الحريق نقطة في بحر من الأعمال الشنيعة. أتى المستوطنين لطفاء لإخماد الحريق فحاول الفلسطينيين منعهم. رواية لم تقنعني، يعني اعتقادي كلام سخيف. ألا يعرف الفلسطينيون كيف سيكون رد المستوطنين إن ذهبوا، وكيف سيمنعون مسلحين، وكيف بإمكانك أن تمنع شخص يحاول إطفاء النار؟ يعني رواية التحريض اليوم كان على قرية بيت فريك الفلسطينية، أبشع أنواع التحريض عليها بيت فريك. مراسل قناة 14 نقل عن أحدهم قال في هذه القرية عدد كبير جدا من المخربين الذين يريدون الانتحار، حسب وصفه يعني. أهون شيء أن يحرض تحريضا جارفا، يعني يعمم وهو يعرف أن لا أحد يحاسب على هذا التحريض،
بعد العمليتين التي لا نملك عنهما تفاصيل كفاية، سموتريتش كالعراهن رد بالمزيد من الدعم للمستوطنات، أساسا وسابقا لم يكن يدعم المستوطنات، كان يبخل على المستوطنين في باقي أيام السنة، إن صحت الرواية كلها. يعني الفيديو الثالث، بالعادة يكون الخبر القبض على مخرب مخبر إسرائيلي يعمل لصالح إيران، أو على مخبرين أكثر، مخبرين وبالغالبية غالبيتهم الساحقة من اليهود لأسباب مادية. اليوم الخبر مختلف، نقلت قناة آي 24 أنقل عنهم عن جهاز الموساد عن إحباط عراهن محاولة إيرانية لاختراق إسرائيل بعناصر أجنبية تشكل خلية داخل إسرائيل هدفها استهداف مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى دون تسميتهم. عرضوا في القناة دون تسمية المسؤولين، يعني عرضوا في القناة نقلا عن بيان الموساد صور لأشخاص قالوا أنهم هم الخلية، وكل شخص أين يمكث وما هو دوره في الخلية ومن يمول وكل التفاصيل. مثلا قالوا هنالك شخص مركزي موجود في فرنسا، وأشخاص كانوا يوجهون الخلية في الداخل، والموساد أفشل ذلك. لم نعرف بالضبط أين أفشلها، كيف كان الاعتقال، ولكن يوجهون الخلية في الداخل والموساد أفشل ذلك لم نعرف بالضبط أين أفشلها كيف كان الاعتقال ولكن هذا ما قالوه.

ليلا طبعا. عادت أو الإنذارات بإخلاء مربعات سكنية في غزة، هنالك بعض المربعات السكنية التي بقيت في غزة أقل من 8% من البلد، وهي أصلا بيوت آيلة للسقوط، وضعها خطر جدا. بقية الناس في الخيام، والجميع حتى اللي في بيوت يعاني غياب العلاج الطبي والبعوض وانعدام الأفق وفقدان الأحبة ووجع الحياة وكل ذلك. جاء عنوان في واينت: أوضاع هشة للغاية في غزة، كان علامة سؤال. تفضلوا الرد الإسرائيلي، قالوا بأنه هيئة دولية معنية بتصنيف حالات المجاعة عرضت صورة قاتمة للوضع في غزة. وحسب القناة بأنه الهيئة الدولية قالت بأنه 1.2 مليون فلسطيني عنده من انعدام أمن غذائي، وقالوا يتوقع أن يعاني عشرات آلاف الرضع الصغار من سوء التغذية. طيب ما هو الرد الإسرائيلي؟ اسمعوا. رفضت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية هذا الإدعاء رفضا قاطعا، واتهمت معدي التقرير بالإنحياز السياسي. طب الناس بيقولوا لك فيش طعام. قالوا ردهم كان شديد اللهجة، كتبوا: ترفض إسرائيل بشدة الاستنتاجات والإدعاءات الواردة في تقرير التصنيف المرحلي المتعلق بالأمن الغذائي. لقد ثبت مرارا بأن التقارير تستند إلى منهجية معيبة. هضيان الجيش أو الـ وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية كان معيبة، ومصادر معلومات ناقصة وانحياز منهجي، ولذلك لا تشكل هذه التقارير أساس مهني أو موضوعي. وقالوا بأن هذا الكلام يخدم حماس، وعرضت أرقام لكميات تقول بأنها تدخلها من الغذاء والمياه وما إلى ذلك للناس. طيب والبيوت المهدومة والناس الذين بلا عمل وطريقة التوزيع الموجودة لا 2 مليون هاي ولا شوارع ولا شيء، يعني هاي كله على فرض بأنه الأرقام اللي حكلوها صحيحة. والناس بالخيام والشهداء، شو يعني 2 مليون إنسان قاعدين بيكذبوا؟ أقولكم عندي فكرة، يفاوتوا صحفيين أجانب، خليهم يفضحوا زي في رواية الطفل في غزة الذي يدعي بأنه لا كحتف من سوء التغذية. منيح، فاوتوا صحفيين أجانب. يمنعون في إسرائيل إدخال الصحفيين الأجانب أكثر من 10 مرات، أجلوا الرد للمحكمة العليا. طب مش الحق معهم وفي طعام والوضع بغزة 10/10؟ يفوتوا الناس، يفوتوا الصحفيين. لم ينقص إلا أن يكتبوا في رد الحكومة: ننفي التقارير وإسرائيل ترصد حركة الغزيين في جزر المالديف مثلا. يعني شيء مش معقول، تصعب أن تتحمل تسمع. المجتمع الإسرائيلي بأغربه طبعا يقرأ الخبر، يصدق الجيش، ينام مرتاح الضمير بل معجب جدا بأخلاق حكومته. الفيديو الخامس: وضع المسجد الأقصى المبارك اليوم كان سيء جدا، أكثر من 1500 مستوطن دخلوا الأقصى، رقصوا، غنوا، رفعوا أعلام إسرائيل، لوحوا بها استفزازا. أما السبب عند اليهود في عيد 9 من آب العبري بصموه وبسموه ذكرى خراب الهيكلين بحسب المعتقد اليهودي. بن غفير أتى وتمختر مع المستوطنين في ساحات الأقصى، تصور وقال هذا لنا، والخبر يمر وكأنه يعني سابقا كان وزنه أكبر بكثير الصراحة. الأقصى كاليوم وضع المشاهد يعني تقهر، اعتداءات واستفزازات. انتهت الفيديوهات. ما لم يقولوا أهم مما قالوا. أولا، لاحظتم غياب خبر عن لبنان اليوم، مع أنه قبل يومين بلش الانسحاب ما تسمى المناطق التجريبية، وقالوا لكن سابقا أكثر مرة إذا عادت الحرب على إيران على مصراعيها بتبطل إسرائيل بدها فك الجبهتين بين إيران وبين لبنان، بصير إذا عادت على إيران بدنا نرجع على لبنان. هيك التحليلات. اليوم كما قلت إخلاء مربعات سكنية، 6 شهداء اليوم، أمس 12 شهيد في غزة، 18 شهيد بيومين، يقترب العدد من 74,000 شهيد و 200,000 مصاب. وهذا كله يضاف له لتعلموا 25,000 يتيم في غزة، في محل في العالم فيه 2 مليون إنسان بنات 25,000 يتيم و 28,000 أرملة. لا تعتادوا المشهد لو اعتاده كل أهل الأرض، لعل الله يحدث بعد ذلك.

أتعلم يا أبي ما حل بي؟ لا باب يغلقه علي البحر، لا مرآة أكسرها لينتشر الطريق حصا أمامي أو زبد. هل من أحد يبكي على أحد لأحمل نايه عنه وأظهر ما تبطن من حطامي؟ القصيدة الأخيرة: حجر كنعاني في البحر الميت. لا باب يفتحه أمام البحر، لا باب يفتحه أمام البحر. قلت قصيدتي: حجر يطير إلى أبي حجلا. أتعلم يا أبي ما حل بي؟ لا باب يغلقه علي البحر، لا مرآة أكسرها لينتشر الطريق حصا أمامي أو زبد. هل من أحد يبكي على أحد لأحمل نايه عنه وأظهر ما تبطن من حطامي؟ أنا من رعاة الملح في الأغوار، ينقر طائر لغتي ويبني عش زرقته المبعثر في خيابي. هل من بلد ينسل مني كي أراه كما أريد وكي يراني في الشاطئ الغربي من نفسي على حجر الأبد؟ هذا غيابك كله شجر يطل عليك منك ومن دخاني. نامت أريحة تحت نخلتها القديمة، لم أجد أحدا يهز سريرها، هدأت قوافلهم فنام. وبحثت لاسمي عن أب لاسمي، فشقتني عصا سحرية، قتلاي أم رؤياي تطلع من منام. الأنبياء جميعهم أهلي، ولكن السماء بعيدة عن أرضها وأنا بعيد عن كلامي. لا ريح ترفعني إلى أعلى من الماضي هنا، لا ريح ترفع موجة عن ملح هذا البحر، لا رايات للموتى لكي يستسلموا فيها، ولا أصوات للأحياء كي يتبادلوا خطب السلام. والبحر يحمل ظلي الفضي عند الفجر، يرشدني إلى كلماتي الأولى لثدي المرأة الأولى، ويحيا ميتا في رقصة الوثني حول فضائه، ويموت حيا في ثنائي القصيدة والحساب. ما بين مصر وبين آسيا والشمال، فيا غريب أوقف حصانك تحت نخلتنا على طرق الشام. يتبادل الغرباء فيما بينهم خولا، سينبت فوقها حبق. والبحر مات، البحر مات من الرتابة في الوصايا، وأنا أنا إن كنت أنت هناك، أنا الغريب عن نخلة الصحراء منذ ولدت في هذا الزحام. وأنا أنا حرب علي وفي حرب،
يا غريب علق سلاحك فوق نخلتنا لتزرع حنطتي في حقل كنعان المقدس. خذ نبيذا من جراري، خذ صفحة من سفر آلهتي وقسطا من طعامي، وخذ الغزالة من فخاخ غنائنا الرعوي. خذ صلوات كنعانية في عيد كرمتها، وخذ عاداتنا في الري. خذ منا دروس البيت، ضع حجرا من الآجر وارفع فوقه برج الحمام لتكون منا إن أردت وجار حنطتنا. وخذ منا نجوم الأبجدية يا غريب، واكتب رسالات السماء معي إلى خوف الشعوب من الطبيعة والشعوب. واترك أريحة تحت نخلتي، ولا تسرق منامي ومخدة امرأتي وقوت النمل في جرح الرخام. أأتيت ثم قتلت ثم ورثت كي يزداد هذا البحر ملحا، وأنا أخضر عما بعد عام فوق جذع سندياني. هذا أنا وأنا أنا، وهنا مكاني في مكاني. والآن في الماضي أراك كما أتيت ولا تراني، والآن في الماضي أضيء لحاضري غده، فينأى بي زماني عن مكاني حينا، وينأى بي مكاني عن زماني. والأنبياء جميعهم أهل، ولكن السماء بعيدة عن أرضها، وأنا بعيد عن كلامي. والبحر ينزل تحت سطح البحر كي تطفو عظامي شجرا. هذا غيابي كله شجر، وبابي ظله قمر، وكنعانية أمي. وهذا البحر جسر ثابت لعبور أيام القيامة. يا أبي، كم مرة سأموت فوق فراش سيدة الأساطير التي تختارها آنات لي، فتشب نار في الغمام. كم مرة سأموت في نعناع أحواض القديمة كلما فركت ريح شمالك العالي رسائل من يمام. هذا غيابي سيد يتلو شرائعه على أحفاد لوط، ولا يرى لسدوم مغفرة سواي. هذا غيابي سيد يتلو شرائعه ويسخر من رؤاي، وسدى أفتش عن غيابي. فهو أبسط من طريق الأنبياء، تمر فوق السفح حاملة سماء للأنام. والبحر، هذا البحر في متناول الأيدي، سأمشي فوقه وأسك فضته وأطحن ملحه بيدي. هذا البحر لا يحتله أحد. أتى كسرى وفرعون وقيصر والنجاشي والآخرون ليكتبوا أسماءهم بيدي على ألواحي، فكتبت لاسم الأرض، واسم الأرض آلهة تشاركني مقامي في المقعد الحجري. لم أذهب ولم أرجع مع الزمن الغلابي، وأنا أنا ولو انكسرت رأيت أيامي أمامي، ورأيت هاوية، رأيت الحرب قبل الحرب بعد الحرب. تلك قبيلة ذالت، وتلك قبيلة قالت لهولاك المعاصر هيت لك ما أجملك. وأقول لسنا أمة أمة، وأبعث لابن خلدون احترامي.
وأنا أنا ولو انكسرت على الهواء المعدني وأسلمتني حرب الصليبي الجديد إلى إله الانتقام وإلى المغولي المرابط خلف أقنعة الإمام وإلى نساء البحر في أسطورة نخرت عظامي وأنا أنا لو كنت أنت أبي ولكني غريب عن نخلة الصحراء منذ ولدت في هذا الزحام والأنبياء جميعهم أهلي ولكن السماء بعيدة عن أرضها وأنا غريب عن كلامي.

0: سلم تمك. يا ميت السلامة بكل ضيوف قناتنا ومتابعينا حبايب قلبنا، رجعنا لكم مع الجزء الثاني للهناهين الحلبية. هاير أبو عبيد؟
1: هاير، ليش إيش اللي شغلة غيري؟
0: على هوا تربط لك عصبة على راسك مشان ما يشد عليك، لأنه اليوم عندي هناهين شي بالكترة ولكومة مناسبات.
1: اخد حبيتين وجع راس تقال للاحتياط. يلا طوشينا بهناهينك فرحي قلبنا، ما في أحلى من أرواشاتك.
0: الله يديم الأفراح والمسرات بديارنا ودياركم بإذن الله. هلأ هناهين الجزء الأول خصصناها للعروس والعريس كل مين لحال، اليوم رايحين نكمل بهناهين لجوز العرسان مع بعضهم. اسمع.
1: تفضلي، كلنا سمع.
0: ها يا خلق داخلين ويا خلق طالعين، ها ادعوا للعرسان يرد عنهم عين الحاسدين، ها ادعوا لهم يا ناس وكتروا الدعوات يطعمون الله كتر البنات والبنين.
1: إن شاء الله.
0: ها عروستنا يا كويسة كلامي اسمعي، ها عريسك قمر راسك فيه ارفعي، ها ويا شمس ضويتي شقي والمعي، ويلا يا حبايب زلغطوا لمعي. ها ما شاء الله وحدة، ها ما شاء الله تنتين، ها ويا خرزة الزرقاء ترد عن العرسان العين.
1: تعرفي ايش قصة الهاها اللي بقولوها بأول هنهونة؟
0: هاها؟ ايش بعرفني؟ يوم يومنا اسمها هاها وبلشوا في الهنهونة. مثلا أهل الشام وأهل حمص وأهل حماة بقولوا ايويها. بقى ما بعرفش حلبية هاها.
1: أنا بقول لك، يا ست الهاها الأولانية بقولوها للتنبيه، يعني يا خلق اسمعونا بدنا نقول شيء. الهاء الثانية بأكدوا فيها على الهاء الأولانية.
0: ها إيه فهمت شي. إبقى من هلا ورايح كل ما بدي منك شغلة ببلشة بها. ها أبو عبدو جيب لنا خضرة، ها أبو عبدو أعطيني مصاري، ها أبو عبدو في كم جلية في المطبخ بركي بتجلية.
1: لك أنا الحق علي بشرح لك وباخذ وبعطي معك. كملي هناهينك خلينا بمود الفرح والبهجة.
0: للحمايم من عروس أو العريس كمان لهم تهانين خاصة.
1: هذول لازم يكونوا مدعومات.
0: شلون لك؟ اسمع. ها يا أم العريس أو أم العروس طبعاً، ها يا أم العريس خليكي دوم فرحانة، ها ومشكلة فلة وريحانة، ها وتبسمي وتحكي قدام الخلق حتى ما يقولوا عليكي ندمانة. لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي. ها يا وردة ويا ريحانة، ها ويا فلة وزعفرانة، ها وكل الناس عرفت جوزتي ابنك، ها وريت ديارك بالفرح عمرانة. ها يا أم العروس بنتك أجل عريس يا خده، ها لا تبكي عفرة أو تشمتي فيك العدا، ها غبي دمعتك ودارية وإدعي لبنتك الله يسعدها ويبعدها.
1: لا بقى، الله يسعدها ولا يبعدها ولا يحرمنا من حنية بناتنا.
0: آمين آمين يا رب العالمين. رح أكمل لك تهانين العريس.
1: الله حالي هنهين عراس وعرسان قلبينا الصفحة.
0: إيشو كني اشتهيت تجدد يوب؟
1: لا يوم، بس بدنا نغير شكل أترة.
0: طيب هلا بين ندار لهناهين الولادة والمفيس.
1: ايش عليه؟ كمان بلزمه.
0: ها وقفت على شباكنا حمامي، ها ما بتاكل الا ملبس وقضامي، ها فرحتنا مع جية الصبي والبنت، ها فرحتنا على ايامك بالسلامة. لي
1: لك ما بده زلغوطة، خلا تطلع من جانب تلتكي معه.
0: ادي بلا زلغوطة، انت بالمونتاج حط الزلغيط. اسمع. ها ولدت النفسة وقامت، ها وعلى فرشة الهنا نامت، ها والحمد لله يا ربي ما شمتت فينا شامت. ها يا ناس صلوا على النبي، ها والنفسة جابت صبي، ها ويا مطهورة شمعة طوله، ويوم عرسه مولد للنبي
1: عليه الصلاة والسلام.
0: ها نيمتك عفراشك، ها والمصحف جنب راسك، ها وما فرحتنا بالبنت والصبي، ها فرحتنا بأيامك وخلاصك. ها ما شاء الله وحدة، ها ما شاء الله تنتين، ها ويا خرزة الزرقاء ترد عن النفس العين.
1: الله يرد العين عن النفس وعننا جميعا.
0: آمين يا رب العالمين. رح أسمعك هلا هناهين للنجحانين بالدراسة واخدين الشهادات.
1: حلو يلا.
0: ها يا مدبكوا بإجريهن، ها ويا مسفقوا بيديهن، ها وقالوا ابني ما بياخد البكالوريا كو أخذها وأنلع عينيهن.
2: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
3: The following program is in Maltese. 3ZZZ Multicultural Radio 92.3 FM.